تقول شهرزاد والتقم الخليفة السفاح من ضفائر الأميرة فقصها ضفيرة ضفيرة وأعلنت بغداد أعلنت بغداد يا حبيبة الحداد عامين أعلنت بغداد يا حبيبة الحداد حزنا على السنابل الصفراء كالدهر وجاعت البلاد فلم تعد تهتز في البيادر سنبلة واحدة

جو الحساد اللي جيبي خونوها انا اللي غرست النخله كون جبتها لجلاني الغرس ما يجي للرحله يبغي اللي بباله هاني.

تقول شهرزاد وانتقم الخليفة السفاح من ضفائر الأميرة فقصها ضفيرة ضفيرة وأعلنت بغداد أعلنت بغداد يا حبيبة الحداد عامين أعلنت بغداد يا حبيبة الحداد حزنا على السنابل الصفراء كالذهب وجاعت البلاد فلم تعد تهتز في البيادر سنبلة واحدة